0: ليشون إش من خاين بون في سوق ليشون في بوكو متى حردم لفيش بون إش من خاين بون في سوق ليشون بصدي تباخي لوالي بجشبو أجري شورشي لأيرو خشبو بصدي تباخي لوالي بجشبو أجري شورشي لأيرو خشبو
1: أجيب بهيبة أجنو بطرة أجيب بهيبة

حبايب عيوني خوالتكم دلوني بلال يا عيني بلال ابو جك درامادي يا ابو جك درامادي.